ميوزيكلي ياز ذا تمني تيست ما كلاش تريد لان كوكنين مكيل خبرو ويز الله سا سورزون 32 منتا 55 سكند ان يو ويز الله سا هندستاني شاستريا سانغيت يا كاري ويز هاچا انترغت ايكويا وي وي پاٹنکر انچه گایان تاني سادر كيلو راگ شيومت بھيرو تشيز دادرا تشيز ٹھمري بھيروي

9:30 ده بيجي الله سستا ده بحار يا غني شكرا بيسا ايكو يا تريكو هارا 50s 60s 70s 80s يا كرات لي بوليوود فيلمات لي كتا ايكو يا محمد رفي هنزا آواز سروا ديكو.

نتست ما كلام محمد رفي هنسوابازا برخا يا فيلم اتلي چترا گپتا هني سنگيت بد كلي راجندر كيشن هني بريلي فل كنا كيا كيشور كمار هنسواباز انوروت يا فيلم اتلي لكشمي كان پيارلال هنچه سنگيت